خير خلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم رسول الله شفيعنا رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه

0: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أهدي وبلغ وتقبل وأوصل زوال من قرضهم جميعا وإلى خير في هذه المجلس المبارك يدا واصلة وصدقة متقبلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أبائه وإخوانه من أنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وإلى أرواح أهل كل والصحابة والقرب والتابعين والتابعين التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح سادات النبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين وقراء والمسلمين وسرد الصوف المحقين والأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح سادتنا أهل المعلى والشبيكة والبقيع وأموات المسلمين وثواب مثلك وكما مسير برك وإحسانك، خصوصا يا ولي أرواح من اجتمعنا المذكور، وإلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى ما عاد المرشد الأمين، وإلى أرواح والدينا ولأمهاتنا ولجدادنا ولجدادنا ولخالنا ولخالتنا ولعمنا ولعماتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجينا ولقرباتنا ولمعارفنا ولأصدقائنا ولمن استحسن إليه من محبة ونضى إلى وجهنا ولمن دخل بيوتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من يد الحياة.
1: Berkurban lah. Syukur Pak, Allah tidak suruh dipotong anak Pak. Bagaimana misalnya anak disuruh potong Pak? Alhamdulillah, kambing jina minta Tuhan. Sekarang ini Pak, banyak sekali sekarang orang tidak mau berkurban padahal dia mampu. Sementara banyak orang mau poligami padahal dia tidak mampu. Mana buktinya mampu? Coba, Bapak umumnya punya handphone. Kalau Bapak punya handphone harga 1,5 juta di atasnya itu, Bapak mestinya sudah korban. Kenapa? Handphone aja Bapak bisa beli, masa kambing 1,5 juta tidak bisa? Jadi Bapak kalau tidak punya, tidak pernah kurban seumur hidup padahal punya handphone 1,5 juta, nah sapaku malaikat matu kegai rola cilaka iya kegai sekek kikirigal lapaku jambatan. Jangan ketawa, saya serius ini bos. Anak muda sekarang saja handphonenya 2 juta, pulsa datanya yang per bulan paket per bulan 120 ribu per bulan kali 1 tahun harga kambing sudah itu.

selama kita berkorban bermujahadah untuk ridhonya Allah, Allah tidak akan biarkan. Insya Allah Allah akan tampakkan bukti daripada kita sebagai kasihnya atau kekasih Allah. Nabiullah Ibrahim berhasil membuktikan dia Khalilullah dengan pengorbanannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan segala amal saleh kita, amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan menjadi wasilah sampainya nanti kita ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي ورسولا. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره في جميع الطاعة والعبادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
1: لا حول ولا قوة إلا بالله
0: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
1: قامها الله
0: الله أكبر الله أكبر
1: الله

ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma rahmat al-Husa, salli wa sallim ala Muhammad al-Husa. Sawu sufufakum fa inna taswiyat as-sufuf min tamami salah, luruskan saf dan rapatkan. Rahimakumullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha wa raqayu, Allahu wa rahmatullahi. صلي فضل المغرب بترك الإمام. الله أكبر. الله أكبر كبيرا لك ذر وسبحان الله. إني وجدت صلاة الله وسلم ومكان مشيك. صلاتي ونسكي ومعي مماتي. شريك له بسم الله الرحمن الرحيم.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. وارحمني وارحمني. الله أكبر. الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: رحمني ويغفر لي ويغفر لي.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات والبركة الطيبة. السلام عليك يا نبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد.
0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: أمني ويهويني ورب العالمين وعديني.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات والبركة الطيبة. السلام عليك يا نبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. صل على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم. وبارك وسلم وعلى سيدنا محمد كما بارك.

السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا نسألك وشركك، استغفر الله العظيم، استغفر الله الذي لا إله إلا هو.

اللهم أنت السلام منك السلام عليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده هو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم بحمده دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة، وفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. لا إله.

كيدي أصل حسين بن جيم سيدنا مربي روحنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن شيخ بكر بن سليم ونضي يتقشهم برحمة والمغفرة هيد علينا من بركاتهم وأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب العلم. ربي زدنا علما ورزقنا فهما، وزينا بالأخلاق الحسنة والهم. اللهم أرنا الحق ورزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا، ومحل خلق يميل بنا الى معصيتك او يسجد لنا عن طاعتك. يحل بيننا وبين قد حق بمعرفتك الخاصه ومحبتك الخالصه، برحمتك يا ارحم الراحمين على هذه النيه وعلى كل نيه صالحه وعلمنا واصلابنا الصالح مشايخنا والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بسر النبي وعلى النبي وبسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد

0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين أستغفر الله

0: أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله اللهم صل على محمد صلى وسلم على محمد وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة luruskan صف dan rapatkan رحمكم الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو لا حول ولا قوة إلا بالله صلي بعد العشاء مع ركعتين إماما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

يحكمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: At-tahiyyatu mubarakatuh thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
0: Allahu Akbar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kunabun wa ya kunasta'inina suratam. Suratul lazidah rantan. Wa adil ma'abub adil ma'abub.
0: Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
0: الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات المباركة طيبة. السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عبادنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. صل على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم. لا إله إلا أنت يا رب القلوب تدمر بها.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو القيوم الحي القيوم.

وحدا صدق وعدا ونصر عبدا وأعز جنده وهزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله والله أكبر.

الحمد. اللهم أنت السلام منك السلام وليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده هو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله وتعالى أصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة أعوذ بالله إن شاء الله عجيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم طول عمرنا وصحي جسدنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا اللهم يسر لنا أمورنا وحصل مقاصدنا اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله

يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم احيي القلوب فتحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا، حي يا قيوم احيي القلوب فتحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا، حي يا قيوم احيي القلوب فتحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه، يا الله بها يا الله بها يا الله برحمه واسعه، يا الله بها يا الله بها يا الله برحمه واسعه، يا الله بها يا الله بها يا الله برحمه واسعه، الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول، الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول، الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول، الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب، الله بها الله بها يا الله بغفران الذنوب، الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب، الفاتحة. لا تنقب الله حضرة الرسول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الذين أنعمت غير المغضوب ولا الضالين آمين. من الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار طريق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عند نعم الله وأفضاله، اللهم بحق الحسن وأخي وجدي وأبي وأمي وبهنا نجينا من الغم الذي نحن فيه، حي يا قيوم لا سلم أن تنور قلوبنا من نور معرفتك، اللهم بحق الحسن وأخي وجدي وأبي وأمي وبهنا نجينا من الغم الذي نحن فيه، حي يا قيوم لا سلم أن تنور قلوبنا من نور معرفتك، اللهم بحق الحسن وأخي وجدي وأبي وأمي وأمي وبني نجينا من الغم الذي نحن فيه، حي يا قيوم لا سلم أن تنور قلوبنا من نور معرفتك، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.

0: استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: صلى الله عليه وسلم الذي قيم واتوب اليه. صفوا صفكم للصلاة رحمكم الله. صفوا صفكم للصلاة رحمكم الله. Rapatkan luruskan saf-saf yang di yang pertama tolong diisi, yang di belakang untuk mengisi. Saf-safnya masih kosong. الذي رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. صلي فرض الصبح ركعتين يدان إمام الإذاعة. الله أكبر. كبير الله صلاتي ونسكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى.

ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الكريم هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع

ضاوية فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأخواب موضوعة ونمالق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه على تبارك رب المتعانت فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. لا إله إلا الله. قل بعمر بينك وانا السلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله العظيم، بسم الله العظيم، بسم الله الذي لا ينقضي ما دونه شلال الناصر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله

وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم انت السلام ومنك السلام لك يعود السلام حينا ربنا بالسلام ادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدِ صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم قائما بالقسط العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الكتاب تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير
إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

كثيرا وسبحان الله بكرا واصيلا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا يفعل ذا الجل من قال الجل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عذرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى سادتنا وصحب سيدنا رسول الله اجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم يا

0: الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا أبواب العلم، وزينا بالأخلاق الحسن والحلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، واجعلنا من عبادك الصالحين والصالحات، وهب لنا ذرية طيبة إنك أنت السميع الدعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وقره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل اسم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم احينا حياة طيبة، وارزقنا رزقا واسعا حلالا مباركا، وقنعنا بما رزقتنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا، واخلف علينا كل غائبة منك بخير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: صلى الله على المؤمنين والملاد. صلى الله على المؤمنين والملاد. صلى الله على المؤمنين والملاد. صلى الله على المؤمنين والملاد. صلى الله على المؤمنين والملاد. صلى الله على المؤمنين والملاد. صلى الله على المؤمنين والملاد. صلى الله على المؤمنين والملاد. صلى الله على المؤمنين والملاد. صلى الله على المؤمنين والملاد. صلى الله عليه وعلى المؤمنين والمؤمنات. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر

وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر

0: أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله أكبر الله

0: وأكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله أكبر

إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

0: أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر
2: لا
0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحانه

0: الحمد.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
0: الله

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله

0: لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
2: الله أكبر

0: وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
1: أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله

الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله

السلام عليك أيها النبي والسلام شهد أن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم بكنا بشهد السلام عليك.

آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، واجعلنا من عبادك الصالحين والصالحات، وهب لنا ذرية طيبة إنك أنت السميع الدعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وقره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احينا حياة طيبة وارزقنا رزقا واسعا حلالا مباركا، وقنعنا بما رزقتنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا، واخلف علينا كل غائبة منك بخير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الملك الجبار القهار أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي تتوالك الأمطار وأشكره على كثرة فضله المدرار وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له شهادة يسكل بها الميزان في المحشر وتنجيك إليها من عذاب النار وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله النبي المختار أفضل من حج واتمر المبسول للأصوات والأبيض والأحمر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار الفائزين بالصرف أفخر أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن شهركم هذا شهر ذي الحجة شهر الله العظيم طوبى لمن يتقى الله ويقتدي برسوله ويجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمته الله أكبر الله أكبر